في بسمتي في خدودك الحلوات زهر خلا أحلى من البنات والله أحلى من القمر.

يا حلوة يا تيت البنات يا متعة الروح والنظر طولتي بتخبي الغرام الليلة في عيونك ظهر يا حلوة يا ست البنات يا متعة الروح والنظر طولتي

0: نظرتك في بسمتك في خدودك الحلوة زهر خلاك أحلى من البنات والله أحلى من القمر.
1: Tumar Allah karfe 10 radio halin yanzu lokaci da zamu kawo muku filin mu na zaben safe.

0: أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
1: الله أبين قوديا مسمى إدنيا أزر تاكر آي آماتا هركباس تاكر تربية دنگر تاتون أهالي كيني ما هذا زوريا دكو باين سامو ونن ببام مسعي يسن يمالن تاهير غرب محمد داركتا ميلورا دا كفوفر ريدو ان تاريها شير أري ومسو غباس كفارين تكين غيتر ام وادا بوكان أرزكيزو أدوار تاوران أوري دا بكين آي انسا مريم تاهير غربا دارو قيا تاهير غربا تكين قدر الله ونن أوري زي كسن تي أران جمعة شابي غوتا نيوني شكرا تدبو بيدا أشرين دا شرا دا مثالن قربي دا يدا ربي نرانا باين إداد سلا أما سلا تن جمعة نغوالغا دا كتكين غرم بوشي جماعة مدوكي ونن سنروا أما سين غوران غيتا دن تي ما أورتا أدوار زمان لابيا حقوري دا سامن زوريا تغري الله يا بادا إيقوان حلرتا سنروا أمار دين إيالان أماري
0: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
2: My first house in law visit, I nearly called 911 after one crush of Mr. Chef Cubes, and my me uncle calls for fluently. Even the grumpy Auntie Amina asked for takeaway.
3: Savor the taste of culture with a two-finger crush of Mr. Chef beef, dawa dawa, and mixed spices seasoning cubes. Mr. Chef, taste home, taste culture.
4: Chef of life.
5: Yayin da gwamnatin jihar Bauchi karkashin jagorancin mai girma gwamna Senator Dr. Bala Muhammad Abdul Qadir CON kauran daular Usmaniya ta himmatu wajen bunƙasa kiwon lafiya, ma'aikatar lafiya da walwalar jama'a ta jiha ta gano wasu bata garin jami'an kiwon lafiya da ke amfani da kananan asibitoci ko chemist-chemist wajen ƙarin jini ko karɓar jini don gudumawa da bai samu tantancewa daga ƙwararru ba. Tabbas gwamnati ba za ta zuba ido tana kallon bata garin ɗibar jini ko ƙarinsa ga marasa lafiya barkatai ba tare da sahalewa ba, musamman a wuraren da babu ƙwararre kuma amintaccen likita da ya samu shaidar yin wannan aiki. Dan haka idan aka kama kananan asibitoci ko ɗakin shan magani ko nike bantaccen waje ana wannan mummunan barna, doka za ta yi aikin ta. Kafin ai ƙarin jini sai an samu sahalewar likita mai cikakkiyar ƙwarewa don bin matakai na tacewa, tantancewa da kuma sanin ainihin lafiyar jini tare da dacewarsa ga mara lafiya. In kunne ya ji yayi amfani da abin da ya ji gangar jiki ta tsira. Wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi, Dr. Sani Muhammad Dambam.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعيذنا بها من جور كل جائر ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائن وهيال كل متحيل وشماتة كل شامت وشر كل وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا. اللهم ارفع عنا الجهد والأرياء والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيره. يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم أعطي أهدنا الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أهدنا وأهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله تبارك وتعالى كيزيرا وشوغبامو أني محمد صلى الله عليه وسلم كسريمو دغ جائر كسريمو دغ ماكر تنكوو نماكر كسريمو دغ زالم تنكوو نأزالمي كسريمو دغ سهر كوو نمي سهري كسريمو دغ وچ إياكر كوو نمي وچ إياكا كسريمو دغ حاسدر كوو نمي حاسدا كسريمو دغ يودران كوو نمي يودرا كسريمو دغ ماكرتن كوو نمي ماكرتي ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba, ka tsare mu da sukan kowane mai suka, ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara, ka tsare mu da dariyan abokin gaba, ka tsare mu da sharrin mai taurin kai, ka tsare mu da fasikancin fasiki, ka tsare mu da fajircin fajiri, ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa tsafi, ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu. Allah ka ɗauke mana wahala, ka ɗauke mana yunwa, ka ɗauke mana tsiraici. Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai. Allah tabaraka wa ta'ala kai ne wanda kake jin ƙai masu jin ƙai, kai ne fiyayyen wanda ake roƙo. Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan ƙasa tamu, ka tabbatar mana da aminci a wannan jiha tamu. Allah ka kai ne mai bayarwa. Allah ka ba mu aminci, ka ba mu lafiya a wannan ƙasa tamu, ka ba mu lafiya a wannan jiha tamu. Allah ka shiryar da mu, ka shiryar da 'ya'yanmu. Kai ni'ima, kai ne ma'abocin ni'ima, kai ne ma'abocin taimako wanda ake dogara gare shi. Allah ka sanya mafi alkhairin ranakunmu, ranar gamuwa da kai. Allah ka karɓa mana addu'anmu, ka karɓi tubanmu, kai ne mai karɓan tuba, mai jinƙan bayinsa.